تعطي قلبي ديري حكمية نشرب هذيك دقائق في عينية. ليح ليح مول صحة نايفو هذيك دقائق في عينية. دخان بيتنا احنا وشرب غيزعف هذيك دقائق.